داغستاني من كتابي دوام لنوسيني رسول حمزة توف ورقراني بو كردي دكتور عزيز قردي خواندنوي ياسين قادر برزنجي باوكا.

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. پيوند بكن بجمار موبايلي 0 حوصو 7 2 8 0 5 0 5.
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداوستيکان لشارشي هاو چرخته بنياد بنين كافيو

0: بنر زانا جل جل كي دوري سند بقش فريشان أرجوانا ومهربايا.
1: راديو إيخاك 88.5.

0: 6305. Ewi Park, Tendrustu, Besud.
1: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. پيوندي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.
2: راديو خاك 9.1.

داغستاني من كتابي دوام. لنوسيني رسول حمزة توف. ورگراني بو كردي دكتور عزيز كردي. خواندنوي ياسين قادر برزنجي باوك.